0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايد كم من اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميرة محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟
2: قلنا يوم يومين خليها بالأكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفة أنا من وين نتلقاها تبقى ماشي رايح على السوق أنت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الآن
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه ايش حياه ما بقول لك فيش معدمك الحياه كنا عايشين بس لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحرب بيوم وليلة بتحسها حترجع لانه هي بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.

0: Okay, and good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City.
1: قلت لي هيك
0: هي
2: وين مرام وين مرام ايش في
0: Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
3: بدنا نقلوك
0: ما بطل عنا احساس احنا خلص
4: تعود
0: والله بطل عنا احساس
4: تعود
0: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
4: اليوم زي بكره
0: واو وين بدك تروحي
5: بابا
6: واو
0: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
6: يا بابا
7: يا عيني يا عيني يا عيني
6: بابا
7: تعالي يا بابا
6: تعالي
7: يا بابا تعالي
0: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيو حكيم على
7: الباب
0: حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
3: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنا لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
8: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
0: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
8: ما اكيد بس انت بدك اياه هو بفكفك مثلا
0: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
3: انت لقيت انتوا المكان انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كله مشاهد
8: لا الاغلب بيت لاهيه
0: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
9: صح ايش
0: بعدين هناك بتطلع وانت حطه
9: هيك ضحكت انها ما تلاقيش
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
9: خالص طاقيه يا زلمه
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
9: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
9: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
6: هيك بديش
0: تكرهي ليش طيب
9: بتخافي
0: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش بدنا نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي؟ مش عارف ايه بقى
3: منكب يا بابا حبتك قليلة
0: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: امبارح على
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريط جديد لسه طازة الموضوع.
8: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك امشي مالك؟ بقول أنتوا الصحفيين مغضوبين بدي يقتلوك اليهود. العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي؟
0: لا هو
8: المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح
0: اموت مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل قلنا
8: على الفاضي
0: خلص سرايا غزة
8: أولاً قبل كل شيء ارضى عنها كما
7: رضي الله
0: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الأمريكية
6: المناطيد يعني
0: لا الأمريكية النقطة للتسريب اللي فيها توزيع أيوة
8: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
0: صح
8: صحيح ضرب كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقنيه من فوق
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
8: منع بس بعتقد انه تجاوز صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
8: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا
8: شو
0: يعني من احد المعالم
8: ايوه يسر الله يخليك
0: المرتبه
8: شكرا العافية
0: ايش مسوي هون
5: كنا اهلي
0: من وين انتو
5: بيت لهم من الشمال
0: احنا
5: ارض الصمود
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميلي عبد الحكيم
8: اهلا بيك
0: عندك اولاد وعيله
5: ثلاث اولاد وبنات ثنتين واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب صابب والجو
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره
5: بتذكر القصف اللي كان يصير في روسنا بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصابب وابن الصابب وابن ايده راحت يعني الحمد لله
0: مين طخوا
5: اليهود لا انا وينك اليهود طخوا
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
5: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل قاف
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
10: انا عارف زكي
5: بعدين حامل والله
0: ويلي الله يعينك متى شهرك
5: شهر
0: الحين الله يعينك خايفة
5: يلا كريمة هي
0: إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها شو ولد ولا بنت
10: سماء اسم المختار
0: إيش اسم
10: أمون
0: حتى أخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
5: دور مين انت
0: حميد حبيبي الله يسعدك تك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا
11: ان شاء الله لا حياتنا في ناصر
0: يعني هيك. يعني بالنسبة لإلك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
11: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو.
11: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
11: دبابات هي طيران بفوقينا يهود هي. طبعاً.
0: رفعتوا إيديك و.
11: رفعنا إيدينا بالهوايا طبعاً كان كم هائل من الناس. سلاف ضاعوا منا بنت عم صغيرة كانت مهيدة لأهلها ضاعت منا بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تأكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي بس كان نفسي أشوف أمي وخلص كنت دائماً قلت ما أنا أعيط أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي كانوا كل اللي عندي خلاتهم أمهم عماتهم ستاتهم أو أبهاتهم يرن عليهم يجي عندهم أنا ما كانش لي حدا كانت إلا جوز وحماتي ودار عمي كنت دائماً أرى إنه
0: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم
11: بعرفش إيش وضعهم كنت دم قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردها يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: بصلاه
11: اهلي كنت في المستشفى
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
8: الا انه لسه خالص
0: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد يعني
12: بدهم يطلع يطلع انا مش طالع
13: وخوخ اليهود
12: مع السلامه انا مش طالع والله انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني
0: بس مستعده
8: طلع هان
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون
14: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل
15: احنا صدقي حنطلع زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
3: يا ليه مشغول بالجو الجو
0: تشتري ماي هات اجيب ماي مش قادره

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هذه هذه احطها لي. هذه احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, Anna. Oh, now you need to show them what they should do. Come on, not to be jealous. I'm a balloon. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف هلا بدنا ننزل نشوف ماشي ماشي ماشي اكيد خبزنا حيطلع احسن
3: ان شاء الله.
0: عندك شوف صحة وعافية. هات اوريك هات اوريك. مالك يا ماما ماله شو مال؟
4: معاناه الاطفال يوم
0: الجمعه. شو اليوم الجمعه؟
5: هات خبزان؟ ها؟ اديله خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عدي بدي انيمه. نعم طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا خلصنا. إنه جحيم. مش لازم لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فشي بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدها تروح. ماشي
5: كراتين
0: من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

0: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير سعر جدا غالي. يعني او هم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل ب 50 شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا ب 50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل ب 5 شيكل او ب 5 ريال مثلا.
1: While you're working, while you're eating, you can never get used to this sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة، وكان هادي كتير ورايق. فلو بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات، وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل، بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني، وعن جد هذا اللي عايشينه، وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير يعني؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من يسد الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جبس.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومه؟ عومه مش طبيعيه كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفه
0: واحد. ايه هلا دار سيدك بس يجوا راح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا. أهلين بابا.
2: أهلين
0: بابا. كيف حالك يا بابا؟ أمورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا. حبيبي يا ناس. حبيبي.
4: قصفة امبارح.
0: كيف صح قصف امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارح.
0: كيف الصوت عم؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: هم شغالين.
0: الخيمة اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا؟ هذا أنا إبالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف، إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
5: نبدا على
0: هنا. صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف متأكد بالصوت اللي عمال. كل واحدة مسكت حرامها.
0: شردته.
4: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء برتقال وسلم، كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاند على أبوه لأمه على الباب.
0: يا حرام. يا الله. طلعي طلعي
4: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي. من المجاعة. من المجاعة.
2: مجاعة.
0: والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا لا تنصح ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
6: Thank you. الله.

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شبك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بيطلعوا من المخيم جد ولا؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلاص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. شو رأيك تشبك؟ قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
2: المسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
2: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
2: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرات العودة.
1: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت استيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
2: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني، ورطه. والله كتير بفكر بالموضوع، بقول أنا طب ليش مش قادرة أتحرك. بعدين بتذكر إنه يعني المجال نفسه أول حاجة بده طاقة، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، أكتب، أعمل درافت، أعمل ترانسكريبشن، ترجم، أفرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصة منتظرين المساعدات الايد سيكرز، هاي بده كانت مهمة تبعت شارع الرشيد. لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمة. لا.
1: الله يسعينا.
2: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
2: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
3: والله جايب له
1: شيء.
2: إيه. وهيك كيف بتفهم؟
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس؟ مين سام؟
1: توما. توما.
2: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ بتعرف بكم خس شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
3: بشكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
2: يعني هدول إلنا هدول؟
3: لا. هاي لا لمايس
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه
2: باكيتين،
3: زي هذا باكيتين هذول.
4: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق للسعر.
2: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
4: كانوا طخ بقر في عند شارع عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
2: يعني حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
4: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
2: وشوف
4: ايش مثل لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
2: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
1: حالات هاي.
5: هاد. يسافر.
1: هلا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
6: هذا قبل الحرب.
1: بس وقتها
6: هو هون ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى. هو كان اول 10 دقائق. ما بتكلمش معي.
0: بيفهم في اشي بيفهم.
6: بيتحرك بيمشي؟
0: لا
6: بمشيش.
0: من الأول
6: ولا
0: مش قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة إنه قالوا له الدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص أدعي له فيش في أمل للولد إنه يعيش للصبح. كان على الأكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
6: حبيبي
7: أنا لي 4 شهور في الدار. بنتي نزلت حالتها زي اول مره وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو ما ضلها على المحاليل يعني بس
6: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور
7: نزحنا من فانوس لهنا انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي
6: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مسكوا شعره وهزق حليب
6: مناسب لإلها ولا كان

0: هذا والله متأثر
1: كثير. اه فهمان البرغي وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
1: خلص تمام.
0: قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
2: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
2: انا حطيته، كنت حاطه قدام حولته ورا.
0: وين رايحين؟
2: ايه؟
0: وين رايحين؟
2: على الدنوب.
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
2: من النفق ورا.
0: تعال
3: وش نسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
0: هذا اليوم المنشور. اليوم رموه انه
3: ايش شوف يا ابو جمال، والله ما حنا نطلع احنا نشوف، والله ما حنا نطلع واحد
0: من إن طب انتوا نزحتوا قبل هيك
3: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو ليش لضلنا هيك يعني
0: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
4: يعني صار الاطلاق يخش عندنا،
0: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال
3: ليك يعني ليك تشيك وصل
0: الرساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك سجاد.
3: لسه حنرجع هاي دوت المطبخ
0: حترجعوا. نقلتوا كل حاجه
3: اخذناهم
0: اه عشان بس ما يسكرش الطريق. والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
5: لو حاطين المستشفى، المستشفى الاوروبي برضه منطقه.
0: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
5: لا الوسطى معهم، الوسطى للمواصل.
0: هذه وسطى؟
5: اه
0: معقول؟
5: نحن ولا لا؟ بس كله كلام فاضي، لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة، كل نفس
0: الشيء. بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
5: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
0: يعني في حاجز. يعني هذه لحالها حترعب الناس.
6: السلام عليكم.
0: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي؟
6: عادي أمك وأبوك.
0: الولد بيحكي لي بتضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الام الصحفيه ما... انت فكر فيها انا في هذه اللحظه.
5: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفيه؟
0: بصير بضل اصلا يعني
5: مش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
0: عشان هو اللي يعني عشان احنا كنا صحفيين هو كتير كتير اشي صعب، وما اعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي احنا شايفينه. طبعا. ابدا ابدا ابدا. يعني ثمن الصحافه في غزه كتير كتير عالي عن جد، احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع لقيمتك كصحفي. انا اشوف فايده اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير،
5: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
0: انه تحس حالك لا
5: لا
0: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي، ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك. الله يهون. هذول هولد نازحين ناس؟
7: اه كنا نازحين.
8: ايش عامل الرب؟ عامل ركاب؟ المعروف وادي الفاهم عنك.
9: استنى بنفهم ما بدنا نطلع بدناش نطلع.
10: بقدر اقعد هنا؟
11: لا لا لا
12: هيني حسن
13: بنياس بنياس
8: وقف
13: النص
8: هيني الله
14: خذني يا
15: شيخ خذني
8: بدي احمل ركاب يا صاحبي
15: خذني هات يا
8: اخي يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه؟
15: طب انا ولدت لك بسرعه
16: بينك الله وجعله
17: كلمنا ضحك شيخ جديد.

0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that?
1: It's a lion.
2: والله يا بابا هذا هذا كات من وين لايون؟
0: يلحقوني
2: It's a cat.
0: Yes. What's that?
3: هو مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك طبعا منك ما شاء الله
4: دور
5: احنا نصاب
6: قول لجواهم
5: خور
6: مسكرة
5: وبعد
6: الكزيات يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي
7: اسمع لي
6: لا قلت براو 100%
7: بس هذا كابتن مراحي مش كرهانين احنا
8: يلا يا عم روح ثقة شايف معلم ثقة
9: حلونا
10: يا باص صدر واحد ضاب عينك اقوى
11: استنى
0: استنى يا
12: حيوان استنى قدم ولا واقف خلاص
13: يا رجل ايش مالك يا زلمه بقول لك وقف
14: صار فيها
0: بس ثاني دعس عليها
14: هو انا بس اعتذر تمام
0: لا
15: بالعجل
0: تجاني كثير
14: ايه
0: تجاني
14: روح يلا روح لا اله الا الله
16: والله لازم يبطل باكام خذها من هنا على الزواج 4 مليون 200 اشياء اقوى
14: اسمع 150 فنانة
0: خلاص 200 منيح خلاص
16: مش معايا اللي في البنزين 22
14: متصفر بدك تمرق زوايد
16: وين زوايد بالصوت عند النادي عند المصوتة عند المصوتة
14: عند المصوتة
16: من فوق شرقة
17: عند الاقصى
16: لا قبل
14: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
16: على 200
0: ماشي يلا سنة شوي سنة بس هيني جاية سنة مية تسلمي والله خد شرب قياس درجها للناس بس
17: الله مبنشر العقل
14: كنا ناخذ هدول بس
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا استنوني استنوا صور يا زلمة
14: بالبداية 2-3 وهي هالفوقية
0: الله وديها وشكلها كمان طلعت الو وعليكم السلام هلا اهلين اخوك اهلا وسهلا منيحة والله منيحة كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحة

معلم يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي، منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد، حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansarat, from Al-Farouq Street to Al-Zawaida. And then we go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. People are evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب ايش
4: ما خلصناش مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعده
2: مستنوا
4: كله مستنى اشوف كنا هنا واقفين
2: طلع هناك وفي ناس الحين اصلا في المنطقه هذه
3: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
5: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا ضربوا عليهم ضربوا عليهم على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم
3: ان شاء الله يا رب
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
3: يا رب يا رب مضيعين
2: يعني شوف هذيك الست اللي قاعده
3: فوق هذيك على ضليت هون بالشارع
5: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش
5: زمان.
3: اسبوع 10 ايام
5: قعدت على البحر رجلي قبل شوي طلعت جيت
3: هنا فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
5: ان شاء الله بكون
3: موجود
5: ان شاء الله
3: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني تستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
2: 2 days.
3: غارة أنا طالما إنه الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
2: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي